معليش يا لطيف هو تسهيل لانا بدي سلام التحرم لي ما تحبس بي بلو من ثلاثة بريطة سليف معليش يا لطيف أبرشان قريبيان من ديك سرادة